0: teteskan air.
1: Dan sana kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan pengajian ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan sana perempat yang menemani sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah.
2: Allahumma inna fa'adhim indina wa dunia ala akhara syaiun layluhum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله